0: ورشك مي فلك تروفينا في ميرا بطبكو سلامي
1: ماما قاعده
0: تبكي ايزي ليزي ايين تبكو ما ين ايش لا شي زين تي ان صار لا يرا حنغتانا و رميت رماينو ناينو مزفتون زو دي شافك ماميل لمياسنا افك الفنا و مساج اس ام اس لا يس Averiko tsana larasika ho anao izay mbola simanana raha izao ianao vao miaraka aminay raha izao ianao vao manjoiny aonja pe Sofia Centre FM dia tiany larana haniasa 034-10-565-63-34-10-565-63 dia ny Airtel 33-13-861-70-33-13-861-70 ary ny Orange 32-03-987-61
2: 103.5.